0: تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: كمولا كده نريد. Todo FM. Gor.